0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا
2: الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.
6: تسمعوا راديو الحارة.

0: لإجراء تحقيق دولي وكشف
1: الخطيئة. وزيت الكود إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا إبسيونيا